0: تعطيها هالقد أهمية يعني.
1: من الأفضل إنك تحتشمي، عم باكل مش قادر آكل علقت إذا العوم اللقمي، أرجوكي إنك تحتشمي.
0: قاعدة هيك

0: الله لشو جينا لهون نحنا؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون.